Uncle Mo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله

سبحان رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تدل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مقني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف يسر علينا كل أسير يسر علينا كل أسير فتيسير الأسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.